واش اللي كان لي با ني نروبا تراكا واش اللي كان لي با ني نروبا تراكا ميتيكو ساحو ونولو من ماكوا واش اللي كان لي با ني نروبا تراكا ميتيكو ساحو ونولو من ماكوا

أيوة، نميرة، ففينتي 3 ورا شني 14 مينوت، شنو بشرة كورا متيا كوسا هوني كولو لوفا سا مكوا سي هوني لوا نو بروفينسيا يونيسا ني وهناك أو كاب ديلغاد وامبولا أو زامبيزيا نيرا واتو تاني كاريبو نيو هيو وا ماليليو وكران هيو.